0: بكنينزة ريك ملا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كنا كليمك تزوتي ما زلاش كلكم باقليم سي دومتون تروت فلون
1: فانا فاملش نا ترابيك باس